0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. سطران من الإنجيل يلخصان برنامج الحياة بأكملها: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. ليس هناك إلزام أو فرض، بل دعوة حرة، اقتراح إلهي يترك لنا أن نجيب عليه. ليزهد في نفسه، أي ليتحرر من ضيق نرجسيته الذاتية ويحمل صليبه، أي يقبل فيض المحبة وبذل الذات حتى أقصى حدود الإنسانية لخير الآخرين وملء الحياة. ويتبعني، أن يختار اتباع يسوع مخاطراً بكل شيء في سبيله. وفي صمت هذا السجود نفتح قلوبنا لنستقبل هذه الدعوة.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Due righe del Vangelo disegnano il programma di tutta una vita. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non c'è obbligo, ma offerta, proposta. Sta a noi decidere, scegliere. Rinneghi se stesso. Cioè esca dallo spazio stretto del suo narcisismo. Prenda la sua croce, una croce che è eccesso d'amore, un darsi al limite

اللهم أنت إلهي، إليك بكرت، إليك ضمئت نفسي وطاق جسدي، كأرض قاحلة مجدبة

من إنجيل القديس متى. في ذلك الزمان بدأ يسوع من ذلك الحين يظهر لتلاميذه أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويعاني ألاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. فانفرد به بطرس وجعل يعاتبه فيقول: حاشا لك يا رب، لن يصيبك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. ثم قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وأما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان بدلاً لنفسه؟ سوف يأتي ابن الإنسان في مجد أبيه ومعه ملائكته، فيجازي يومئذ كل امرئ على قدر أعماله.

يسوع، انظر إلى كنيستك وامنحها قوة الإيمان والمحبة، اجعلها دائماً مكاناً للقاء والمصالحة، وأعطها أن تحمل عبء كل فكر بشري. إلى الرب نطلب.